0: ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। TSC ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Sharmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضويتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 94151928.
6: التالي هو البرنامج السوري.

مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى برنامج صوت الجاليه العربيه السوريه في مدينه ملبورن عبر اثير الاذاعه العامه الاستيريو تريتشل زد على موجتين قدرها 92.3 اف ام استيريو. هذا الصوت الذي ياتيكم 3 مرات في الاسبوع، كل نهار الاثنين في 12 ظهرا، ومساء الأربعاء في 6 مساء، وصبيحة السبت في 9 صباحا. أولى محطاتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم هو التفاؤل وتقارب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكيف إسرائيل تخشى من هذا الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران. في تفاصيل، أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن إسرائيل تخشى من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إبرام اتفاق مرحلي مع إيران يؤجل معالجة الملف النووي. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية لم تسميها قولها أن إسرائيل لديها مخاوف من إبرام الرئيس الأمريكي اتفاقا مرحليا محدودا مع إيران. وأوضحت المصادر أن المخاوف الإسرائيلية تتركز على إمكانية دفع واشنطن باتجاه اتفاق لا يعالج القضايا الجوهرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وعلى رأسها إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران ومنع تخصيب مستقبلا وبرنامج الصواريخ الباليستية. وأفادت المصادر بحسب الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن القيادة الإيرانية تماطل فريق التفاوض الأمريكي فيما تبقي فرص التوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن الملف النووي منخفضة. ومساء نهار السبت أعلن ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال استكمال تفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران وقرب الكشف عن تفاصيله، وقال أن الصفقة مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز إضافة إلى عناصر أخرى لم يكشفها. يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة لإنهاء الحرب، وسط خلافات متبقية تتعلق خصوصا بمسألة اليورانيوم المخصب وآلية تنفيذ النهائية. ومساء السبت قال الصحيفة يدعو أحرنوت العبرية أن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الليلة، وسط رقب لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل. وتقود باكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير شباط الماضي بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل توصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل نيسان الماضي. أعزائي المستمعين، هناك العديد من الأخبار التي يمكن أن نتوقف عندها. الخبر التالي وهو حتما من الصحافة الإسرائيلية، حيث تقول بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب لقرار أمريكي محتمل باستئناف الحرب. وعلى ما يبدو بأنه تصلنا رسائل غير منتظمة وغير مفهومة ومتناقضة عما يجري حاليا في الشرق الأوسط. أتوقف عند هذه الباقة الأخرى من الأخبار الموجزة والتي لها علاقة بآخر التطورات هناك. عشرات الآلاف المتظاهرين في مدريد يطالبون بتنحي رئيس الوزراء. واشنطن تستعد لجولة جديدة من الضربات ضد إيران. أمريكا، أمير قطر يبحث مع ترامب آخر التطورات في الشرق الأوسط. غضب وحيرة من حذف اسم غزة من الخرائط. أعزائي المستمعين، هناك العديد من المحطات الإخبارية التي نريد أن نتوقف عندها في سياق برنامجنا، فابقوا معنا. أما الآن فأنتقل وإياكم إلى محطة فنية لكي نستمع سوية.

الآن فإلى هذه الباقة من الأخبار الموجزة. نبدأها بالشأن العالمي. العاصمة الأوكرانية تتعرض إلى هجوم روسي غير مسبوق وضخم بالصواريخ والمسيرات. إيران أمريكا محاضرات تفاوض بعد الحرب. إصابة مشتبه به بعد إطلاق النار على أفراد أمن بالقرب من البيت الأبيض. الولايات المتحدة وإيران تتحدثان عن تقارب بشأن اتفاق لإنهاء الحرب. العراق عطلة العيد وأجل ماراثون استكمال الحكومة والبث بتكليف الزيدي قضائيا. بريطانيا في قلب الاستقطاب، صعود لليمين المتطرف وأزمة تحاصر حكومة حزب العمال. واشنطن تصعد ضد الدولة العميقة في لبنان وبري في مرمى الرسائل. العاهل المغربي يصدر عفوا عن مشجعين سنغاليين معتقلين بسبب أحداث الشغب. وأيضا في منصة أخرى هذه الباقة من الأخبار المتنوعة والتي نبدأها بآخر التطورات في إيران. حرب إيران إكسيوس ينشر تفاصيل الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن. الاتفاق المتوقع ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. مصير الأموال الإيرانية المجمدة التي ستفرج عنها واشنطن وفق الاتفاق المحتمل. نائب وزير الخارجية الإيراني: ننتهج السلام المقترن بالقوة. محللون يقولون بأن الاتفاق مع طهران يضمن لترامب تسويقه كانتصار سياسي بالداخل الأمريكي. وفي أيضا نفس السياق، على ما يبدو بأن إيران قد وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب أو عالي تخصيب. أسبوع الهزائم، جمهوريون يواجهون ترامب خوفا من كارثة انتخابية. محكمة فرنسية تؤيد حظر أحدى أكبر التجمعات الإسلامية قبل ساعات من انطلاقها. بعد عودتهم، الشرطة الإسبانية تعتدي على ناشطي أسطول الصمود. وطبعا هذا الخبر يمكن أن نتوقف عنده، ولكن لا نعلم ما هي التفاصيل. في التفاصيل، اعتدت الشرطة الإسبانية على عدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد وصولهم إلى مطار بلبابو شمال إسبانيا، كما اعتقلت 4 أشخاص خلال وقوع صدامات بين الشرطة ومستقبلين ناشطين العائدين من أسطول الصمود الذي أوقفته القوات الإسرائيلية في عرض البحر واختطفت المشاركين فيه واعتدت عليهم ثم أفرشت عنهم لاحقا. وحدثت الواقع عندما تجمع حشد من مؤيدين ناشطين في قاعة الوصول لاستقبال 6 منهم لدعوتهم على متن رحلة جوية من تركيا بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية. وعندما حاول أحد الأقرباء الناشطين الاقتراب منهم، منعه الشرطي بالقوة، مما أدى إلى عراك بين طرفين حسب ما أفادت به قناة TVI التلفزيونية العامة. وأظهرت صور بثتها القناة أفرادا من الشرطة يضربون أشخاصا بالهروات في المطار ويثبتون آخرين على الأرض وسط هتافات استهجان من المرة. واعتقل 4 أشخاص بتهمة العصيان الجسيم ومقاومة الاعتقال والاعتداء على أفراد الشرطة وإنفاذا للقانون وفق بيان الشرطة في إقليم الباسك. أعزائي المستمعين، أعود وإياكم إلى بعض من الأخبار الأخرى والتي طبعا ما زالت تتوالى، وآخرها عن بوادر الاتفاق المزمع ما بين واشنطن وطهران، ولكن ماذا في التفاصيل؟ على ما يبدو في تفاصيل هذا الاتفاق، توصلت إليه واشنطن وطهران على توقيعه ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز أثناء فترة تمديد وقف إطلاق النار. الاتفاق يسمح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي. مضيق هرمز يبقى مفتوحا خلال 60 يوما، وستقوم إيران إزالة الألغام التي زرعتها. واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم تستمر لـ60 يوما، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين. واشنطن ستوقف حصارها عن الموانئ الإيرانية وترفع بعض العقوبات لتمكين إيران من بيع نفطها. المبدأ الأساسي لترامب في الاتفاق هو رفع القيود مقابل الإداء. إيران طالبت بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات، لكن واشنطن اشترط تنازلات.
سدت مذكرة تفاهم تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية. وأيضا أشارت تسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز إلى رهن الخطوة الأمريكية المرتبطة بفك التجميد عن الأموال الإيرانية بخطوات ملموسة تتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب. واشترطت واشنطن أن تذهب هذه الأموال إلى صندوق إعمار في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد شكل من أشكال السيطرة على الأموال المفرج عنها. نائب وزير الخارجية الإيراني: ننتهج السلام المقترن بالقوة والدبلوماسية المقترنة بالكرامة والدفاع عن أراضينها. وقال بعض المحللين ومدراء لبرامج تلفزيونية في الشرق الأوسط وعالمية أن فرص نجاح التفاهمات الجارية وبين واشنطن وطهران عالية وتعتمد على شرطين أساسيين: الفتح الضروري لمضيق هرمز كأولوية عالمية بإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وتأمين صيغة تتيح لإدارة رئيس دونالد ترامب تسويق الاتفاق كانتصار سياسي بالداخل الأمريكي بعد الأزمة الكبرى الأولى التي تواجهه منذ العودة للبيت الأبيض. ويوضح اللقاء تداعيات ترحيل نقاش مخزون اليورانيوم المشع والملف النووي لمرحلة لاحقة وأفاق العودة إلى سيناريوهات تفاوض ما قبل تصعيد العسكري الأخير بضمانات رقابية دولية. كما يستعرض الاتفاق التحليل وأهمية الحضور الخليجي العربي والعربي لضمان الأمن الإقليمي ومستقبل التنسيق الدولي لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة نعود إلى المحطات الفنية سوية.

0: كيف سترد إيران فيما لو ضربت بالنووي؟ أحمد النجاد، شو قصته يا جماعة؟ هل قتل أم أسر أم هرب؟ إسرائيل قالت إنها جندته واتفقت معها، كان عنده علم في الهجوم الذي نفذته على طهران، لكن الوقائع بتكذب المزاعم الإسرائيلية. هذه سردية إسرائيلية قدمها نتنياهو لترامب وانطلت على ترامب. لما قدم نفس السردية لأوباما أو لبوش ما قبلوا بها. وقدمت إسرائيل هذه السردية لأنه نجاد كان قد مدح ترامب في فترته الرئاسية الأولى.
1: استخدام سلاح نووي ضد إيران التكتيكي سيأتي بانفجار ثاني في داخل إسرائيل. لدينا سلاح لم نستخدمه. وأنا تقديري وصل الخبر للولايات المتحدة ما هو طبيعة هذا السلاح. لديها ما تردع به استخدام السلاح التكتيكي.
0: مساء الخير. الأخبار عندنا فيما يتعلق بالحرب على إيران 50-50. بعض وسائل الإعلام بتقول إنه ترامب راح يقوم بهجوم كاسح ماحق ساحق خلال ساعات، ووسائل أخرى بتقول لا، تم الاتفاق على بنود سلام أو شيء من هذا القبيل. هذا ما بنعرفش، يعني بنعرفش ترامب كيف بيفكر. يعني شفتوا المقطع اللي بدأنا فيه هذه الحلقة لأحمد ياد اللي قال فيها ردا على تساؤل إنه لو الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت النووي شو رد إيران؟ فقال إنه راح يكون في تفجير نووي في إسرائيل. كيف؟ لا أدري. ما هو السلاح الذي سوف تستخدمه إيران للرد على أي هجوم نووي؟ لا أدري. إنما هو أشارة أحمد يان تعرفوا يعني أستاذ جامعة وإنما مطلع على الكثير من الملفات، يعني بحكم التخصص، مش بس التخصص في اللغة العربية. على فكرة اللي قالوا لي لما أشرت أنا إلى قضية اللغة وحديثه باللغة العربية وتخطئة المتحدثين العرب وكيف إنه هو إيراني ويتحدث، ما تنسوا سيبوي جده بكون سيبوي اللي وضع لنا قواعد النحو العربي بكون فارسي جده، مش بس سيبوي، كل فلاسفة المنطق وحتى الفقه حتى المذاهب الإسلامية السنة تحديدا. يعني اللي بدي أحكي فيه أنا الآن له علاقة بأحمد نجاد، الرئيس الإيراني السابق. بعد ما كشفت جريدة نيويورك تايمز عن إنه الهدف من الجولة الثانية، الحرب الثانية التي أدت إلى قتل المرشد، كان إعادة تعيين أحمد نجاد، وأوردت الجريدة نيويورك تايمز عن مصادر أمريكية التفاصيل إنه تم ضرب، إنه كان هو قيد الإقامة الجبرية، كان في حراسات أمام بيته فتم ضرب هذه الحراسات مقرها بالطائرات الإسرائيلية والأمريكية على أمل إنه أحمد نجاد يخرج من الحصار يعني ومن الإقامة الجبرية. في نفس الوقت كان في هناك عدد كبير من المسلحين اللي تم الاتفاق معهم وتدريبهم عبر إسرائيل وكذا، كانوا سيقوموا بمهاجمة المراكز الرئيسية وكذا، وبالتالي بيصير اسم أحمد نجاد مطروح بقوة لقيادة البلاد في المرحلة القادمة. تفاصيل أوردتها جريدة نيويورك تايمز وأثارت تساؤلات حولها، مش صحة التفاصيل بقدر ما الدور الذي كان سيلعبه أحمد نجاد، وهل كان في اتفاق فعلا بين أحمد نجاد وبين إسرائيل والموساد والولايات المتحدة الأمريكية لقلب نظام الحكم في إيران بالقوة المسلحة. هذا يذكرنا بتصريح صدر عن دونالد ترامب بعد تنفيذ الهجمة التي قتلت المرشد بأنه الهدف هو وضع قيادة، يعني أشار إلى سيناريو فنزويلا أنه في ناس متفق معهم يعني، لكن ترامب قال للأسف الشديد القيادة اللي إحنا كنا يعني نعتمد عليها قتلت أيضا في الغارة، وأنه إيران لم يعد فيها حد ممكن التفاوض معها. أنا ذاك ما كانش حدا بيعرف أنه الإشارة كانت إلى أحمدي نجاد التي قدمت تفاصيل كثيرة اعتمادا على مصادر أمريكية هي جريدة نيويورك تايمز، وكل وسائل الإعلام الأخرى زي مثلا الجزيرة إنجليش أخذت ما قالت نيويورك تايمز وأعادت بثه من أنه الهدف من قتل المرشد مش في المرة الأولى، في المرة الأولى لم يقتلوا المرشد في حرب 12 يوم، في المرحلة الثانية لما قرروا قتل المرشد كان في عندهم بديل اللي هو أحمدي نجاد وفقا للتفاصيل التي نشرتها جريدة نيويورك تايمز. تقرير استخباراتي أمريكي بيكشف مخطط إسرائيلي لإسقاط النظام الإيراني عبر استهداف خامنئي وإعادة محمود أحمدي نجاد إلى السلطة. شوفوا آخر سطر، إعادته إلى السلطة بعد تهريبه من الإقامة الجبرية وسط فوضى الحرب. هذا السطر بيشير إلى أنه كان في اتفاق مع أحمدي نجاد، يعني هذا السطر وهو نقلا ترجمة عن ما نشر في نيويورك تايمز أنه كان في اتفاق أنهم بدهم يهربوا من الإقامة الجبرية مقابل أنه يتسلم الحكم. وقالت نيويورك تايمز صريح العبارة أن واشنطن وتل أبيب درست تنصيب أحمدي نجاد قائدا لإيران. مش هيك وبس، الأخبار بتقول أنه تم تهريبه من من من إيران، أنه هو صار في بداية الغارات قيل أنه هو قتل من ضمن الهجمات يعني، وأنه بيته ضربت وانقتل هو وحراسه. بعدين فجأة تغيرت الأخبار وقيل أنه لا جرح ويعالج في مستشفيات إيرانية. الآن بتم التركيز على خبر وهو أنه هو لا تم تهريبه خارج إيران بتنسيق أمريكي إسرائيلي، ونسبت هذه المعلومات للنيويورك تايمز اللي بتقول أنها حصلت على هذه المعلومات من مصادر أمنية أمريكية. وطبعا طلعت وسائل الإعلام الأمريكية وغير الأمريكية وحتى العربية بمشتات رئيسية حول هذا الموضوع، زي هذا أنه قتلوا حراسه لتحريره شبهوا بما حصل في فنزويلا، يعني سيناريو فنزويلا أرادوا تطبيقه على إيران نفس المخطط، عزل القيادة إما بأسرها أو بقتلها ووضع بدائل. نيويورك تايمز أمريكا وشيء أرادتها تنصيب نجاد حاكما لإيران. تقرير استخباراتي خطير نشرة نيويورك تايمز كشف أن الضربة الإسرائيلية الأولى في الحرب الحالية ضد إيران لم تكن مجرد مش الأولى لا خطأي الأولى كانت قبل 12 يوم، الضربة الثانية اللي أدت إلى قتل المرشد لم تكن مجرد عملية عسكرية بل جزء من مشروع سياسي ضخم هدفه إسقاط النظام الإيراني بالكامل وإعادة تشكيل السلطة من الداخل. بحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا للصحيفة فإن الغارات الإسرائيلية في اليوم الأول استهدفت منزل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في منطقة نارمك، لكن الهدف لم تكن اغتياله بل إخراجه من الإقامة الجبرية ضمن خطة سرية لإعادته إلى الواجهة السياسية كبديل محتمل للنظام الحالي. التقرير أشار إلى أن دونالد ترامب ونتنياهو راهنا على خلق فراغ في السلطة عبر استهداف المرشد علي خامنئي وكبار قادة الدولة، ثم الدفع بشخصية إيرانية تملك قاعدة شعبية وعلاقات داخل المؤسسة العسكرية لتولي المرحلة الانتقالية، والاسم المطروح خلف الكواليس كان محمود أحمد نجاد. المعلومات المسربة تؤكد أنه نجاد نجا من الغارة بالفعل، لكنه صدم بحجم الدمار الذي خلفته الحرب وفقد ثقته بالمخطط بالكامل. يعني وكأنه كاتب هذا التقرير يريد أن يقول أنه نجاد كان من ضمن الخطة وكان بيعرف فيها وكان في اتفاق، لكن الدمار اللي حصل عمل عنده صدمة ليختفي بعد عن الأنظار وسط تضارب كبير في الروايات. تقارير تحدثت عن مقتله، أكدت مجلة The Atlantic الأمريكية أنه تم تهريبه في عملية شبيهة بالفرار من السجن وهو الآن في مكان مجهول. التقرير كشف أيضا عن انقسام حاد داخل إدارة أمريكية، فبينما اعتبر بعض المسؤولين أن الاعتماد على أحمد نجاد مغامرة خطيرة بسبب تاريخه المتشدد، ما هو كان هو قاد طلبة الجامعات اللي احتلوا السفارة الأمريكية. تحدثت تسريبات أخرى عن وجود تيارات براغماتية داخل النظام الإيراني كانت مستعدة للتعاون مع واشنطن إذا نجحت الخطة. المفارقة الكبرى أن أحمد نجاد الذي دخل في صدامات علنية مع خامنئي واتهم دوائر الحكم بالفساد، تحول فجأة من رجل محاصر داخل بلاده إلى ورقة استراتيجية في مشروع أمريكي إسرائيلي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. تقول نيويورك تايمز أن تفاصيل تجنيد أحمد نجاد لا تزال غير معروفة، يعني الجريدة قالت أنه تم تجنيده، كيف؟ الجريدة تقول ما بنعرف. فهو معروف بعدائه لإسرائيل ودعا إلى تدميرها، وكان مؤيد للبرنامج النووي الإيراني، لكنه في المقابل كان في تصادم مع النظام القائم في طهران ويخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات الإيرانية والصحيفة. هذه الجهود التي لم يكشف عنها سابقا كانت جزء من خطة متعددة المراحل وضعتها إسرائيل لإسقاط الحكومة في إيران، وتكشف أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي لم يدخل الحرب بسوء تقدير بشأن سرعة تحقيق أهدافهما فقط، بل أيضا بالمقامرة على خطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران. شوفوا الفقرة الأخيرة وهذه مهمة في تفسير ما حصل لأحمد نجاد. بقول لك وعن علاقاته يشوف الغموض، ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في 2019، يعني لما كان ترامب حاكم في المرحلة الأولى، أشاد أحمد نجاد بالرئيس ترامب ودعا إلى التقارب بين إيران والولايات المتحدة، وقال أحمد نجاد، قال السيد ترامب رجل أفعال وهو رجل أعمال، وبالتالي فهو قادر على حساب التكاليف والفوائد واتخاذ القرار، نقول له دعنا نحسب الفوائد طويلة الأجد لبلدينا ولا نكن قصيري النظر. إذن الجريدة الأمريكية بتؤكد أنه تم تجنيد أحمد نجاد، وكيف تم تجنيده؟ لأنه فيه له موقف إيجابي كان من ترامب سابقا، وأنه أحمد نجاد كان قيد الإقامة الجبرية، وأنه عملية الضرب للحراس وتهريبه كان متفق عليها، وانه وبعدين فجأة اختفى الرجل، فبالتالي المخطط فشل. البعض بيقول انه هرب، البعض بيقول انه قتل، البعض بيقول انه انجرح، البعض بيقول انه انأسر، مش معروف. شوفوا هذه السرديه سرديه اسرائيليه بامتياز، انا هذا رايي، عاد خذ عاد راي ابو نضال المحلل ابو نضال، مش بيكوز بعض المعلومات التي وردت في جريدة نيويورك تايمز وذي أتلانتيك وبعض الصحابة الأمريكية.

نجاد بالسيناريو فنزويلا، وارد منه يعني، هذا وارد. اثنين، انه كان في احمد نجاد كان بيمثل ثقل معارض كذا، في منه برضه. لكن اللي بدنا نفهمه احنا انه هذا ضمن التشكيلة السياسية والنظام السياسي في ايران. يعني هو لم يكن معارض على الطريقة العربية اللي ممكن يحط ايده بخصوم بلده وبانه يخون البلد. احمد نجاد مو هوش عربي. أنا يمكن مرة حطيت صورة إله كان في المطار بينتظر الطائرة ونام على الإبساط. عمركم شفتوا حاكم عربي ولا وزير ولا قرود؟ إيه، أنا شفت موظف تم تعيينه مدير دائرة في سوريا في الحكومة الحالية، موظف إيش؟ أعتقد البنك المركزي. ماشي واحد ماشي وراه حامل شمسية، هو لا في مطر ولا في شمس، بس خلص على أساس إنه شخصية مهمة. عمركم شفتوا أحمد النجاد؟ أحمد النجاد لما جوز بنته ولا ابنه برضه في صور، وكان رئيس آنذاك، عمل اللي احنا بنعمله في الحارات، اخذ كراسي من الجيران وحطها على السطوح وعمل العرس على السطوح، وبقول لك العرس كله بالحلويات بالطبل بالزمر بالقرود ما كلفش $1,000، وكان هذا رئيس ايران. هل من المعقول انه هذا الشخص فجأة يصير عميل للموساد؟ يعني ما بتركب على المخ شيء. لو انه عربي ببصم لك، لو أحمد النجاد المضروطي بقول لك إنما هذا لا، خاصة تاريخه هذا. هذا كان من المتشددين جدا، وهذا كان أحد قادة الطلبة اللي احتلوا السفارة للجيل الجديد اللي بيعرفش شو اللي حصل لما سقط نظام شاه إيران وإجا الخميني. في طلبة الجامعة في طهران هجموا على السفارة الأمريكية وأخذوا كل الموظفين فيها أسرى رهائن، وأصبحت قضية، وحاولوا الأمريكان أنه يعملوا عملية إنزال وفشلت، ويعني كانت القضية في منتهى الخطورة آنذاك. حتى وقتها أنا بذكر ريغن لما إجا قبل أن يستلم الحكم، ريغن قال لإيران، قال لهم اطلقوا صراح الهي ولا يعني هدد بالنووي. حتى كان أحد القادة أحمد النجاد. شوفوا هذه السردية إسرائيلية. كيف سردية إسرائيلية؟ أشار إليها أوباما لما قال إنه نتنياهو عرض علي إسقاط النظام في إيران وأنا ما قبلت. قبل هيك عرض على بوش وبوش ما قبل، إنما فيما يبدو إنه اللي عرضه على ترامب قبله. هو شو عرض؟ هو عرض هذه السردية. يعني إجي قال لهم اسمعوا، إحنا نغير النظام في إيران. كيف؟ في عندنا أبرز المعارضين الآن أحمد نجاد، صحيح كان عدونا وكان بيسب علينا واتهمنا بمعاداة السمي، بس هو الآن معارض، وموضوع قيد الإقامة الجبرية وضد المرشد. هذا الرجل إذا إحنا نفذنا غارة وعندنا معلومات كاملة، لأنه إحنا الموساد جمعنا معلومات وبنعرف وين ساكن ومين قاعد بحرسه ومين كذا، حنعمل هجوم، الطائرات راح تقصف المقر الحرس الثوري اللي هم الحراس، بعد ما تقتلهم بطل في حدا يحميه، بيطلعوا بيكونوا عناصرنا اللي احنا مسلحينها قاموا بشن غارات على المراكز الرئيسية في طهران وعلى محطة التلفزيون وكذا، استلموا الحكم. احنا برضو بنفس الحملة بنضرب المرشد، بنقتله، بنقتل قادة أعضاء البرلمان، وبنقتل القادة السياسيين كلهم الآخرين، ما بيظل في بديل إلا أحمد نجاد، نفس السيناريو تبع فنزويلا. فهذا هو هذه السردية الإسرائيلية التي قدمت لترامب ووافق عليها. هذا اللي أشار إلى أوباما واللي أشار إلى جورج بوش. طيب كيف يعني ترامب بلع الطعم؟ يعني ليش أوباما ما بلع الطعم؟ ليش بوش ما بلع الطعم؟ جابوا له السطر، شوفوا الإسرائيليين جابوا له السطر اللي قريته عليكم، أنه ما تنسى يا ترامب أحمد نجاد هذا مدحك في المرة الأولى لما كنت أنت حاكم، يعني وقال أنت رجل أعمال وكذا، وإحنا بدنا نعمل علاقات معه لأنه هذا رجل أعمال ورجل أفعال وبفهم وكذا، وإحنا بدنا نعمل معه. فطبعا أي شغلة هذه بترضي ترامب، يعني شغلة زي هذه زي اللي بتحك له عجرب لترامب، قال لك عشان هيك ترامب لما بلش يلمح إلى أنه في جماعة محسوبين عليه في القيادة، اللي هو كان يقصد هذه السطر،

انه تم الاتفاق مع احمد نجاد. هذه سرديه اسرائيليه كاذبه. لم يكن هناك اي اتفاق مع هذا الرجل، لم يكن هناك لم يكن لديه اطلاع اصلا على كل هذا السيناريو. يمكن يكون هو قد ادلى بالتصريح في 2019 عن ترامب، بتعرفوا السياسه بلغه مصالح، وهو كان بيعرف انه ترامب بيحب المديح فرمى هالكلمتين لترطيب الأجواء أو كذا. لا يعني هذا أنه ممكن يدخل في اتفاق مع الموساد وتشن غارات وتقتل القيادات كلها في إيران وتدمر المراكز الرئيسية في إيران ويدمر الجيش الإيراني عشان يجي النجاد يحطه. تركبش على المخ. يبقى حتى تفهم عزيزي المشاهد ما ننسى نيويورك تايم، ضع بعين الاعتبار أنه السردية هذه سردية إسرائيلية قدمت لترامب وأقنعت ترامب، فعشان هيك هو قرر الهجوم. وكان يعتقد ترامب أنه حسم الموضوع في إيران حياخذ يومين ثلاثة أيام زي فنزويلا، كان مقتنع. والإسرائيليين أقنعوه وقالوا له عندنا خطط كاملة وحنقضي على القيادة كلها. وفيما يبدو يمكن أفهموه، لأنه بلشت الصحافة الأمريكية تقول لك أنه يعني ترامب بلش يشعرهم نصبوا عليه، أنه نتنياهو نصب عليه وورطه، وانه ما كانش في اتفاق مع احمد النجاد مش صحيح، وانه ما فيش لهم العدد الهائل، لانه قالوا له في 50,000 60,000 من المسلحين سلحناهم وفي وهدول راح يسيطروا على كل المراكز، وتبين انه مش صحيح، هم 3-4,000 وتم مسكهم من عملاء اسرائيل وكذا. فعلشان هيك انا اعتقد انه محاوله الان يعني تشريب هذا الخبر لنيويورك تايمز والتلميح إلى أنه أحمد النجاد كان عميل وأنه العملية تمت باتفاق معه، أعتقد أنه الكشف عن هذه المسألة بيهدف إلى ضرب خلينا نقول روح المعنوية عند الشعب الإيراني. لما تيجي تقول للشعب الإيراني أنت أنه حجم الاختراق وصل إلى هذه الدرجة أن الرئيس دولة السابق بيشتغل معنا، يعني القضية معنوية. ومع ذلك لم تستقبل بحفاوة، ما أعتقدش أنه في أي إيراني بما في ذلك المعارضين الموجودين عندنا في أمريكا صدقوا هذا الكلام. هم حللوا المسألة كما بحللها أنا الآن، أنه هذه السردية الإسرائيلية اللي أقنعت ترامب انه احنا نقضي على هذول. ومين في بديل؟ في واحد بديل كسبق مدحك، ممكن نقول له تعال بيقبل زي رئيسة فنزويلا، لانه في الزمانات مدها من شيء احنا تبع فنزويلا على طول بتقبل وقبلت، وفي 3-4 أيام انتهت موضوع. نفس المخطط الان شغالين عليه في كوبا. يمكن احنا قبل ما نعرض هذه الحلقة تكون القوات الامريكية موجودة في هافانا ومتفقة مع ناس هناك 100%، ونفسه ايران مختلفة. هذه المشكلة، انه في شي حدا قال للإدارة الامريكية انه ايران مش فنزويلا، ايران مش كوبا، ايران مش دولة الزعبيط والبعبيط والبخابيط، ايران مش سوريا، ايران وضعها مختلف. المرشد ما هو الشخص عادي، في رمزية دينية. هذه نقطة. النقطة الثانية، المجتمع الإيراني صحيح في رمزية دينية، إنه مجتمع ديمقراطي. زي ما حكى لاري جونسون المحلل الأمريكي أحد أشهر محللي الاستخبارات المركزية الأمريكية، قال هم قالوا إحنا بنهجم على إيران عشان الديمقراطية، فقال لهم الإيرانيين عندهم ديمقراطية أكثر منكم، عندهم انتخابات برلمان ومجالس والله خليني أختم بالشكل التالي. أنا عمل معي دكتور عراقي اسمه الدكتور حمادي، وأعتقد زملائي اللي كانوا في دائرة المناهج منهم صديقنا الدكتور عبد الحميد غنيم اللي موجود الآن في الأردن وكان مدير جامعة على أعتقد مشيكة. دكتور عبد الحميد كان من المشرفين في دائرة المناهج لما كنت أنا مسؤول الإعلام فيها. كان معنا زميل الدكتور الحمادي، كان بيعمل وعراقي، كان بيعمل كمستشار تربوي، وكان صديق الرجل، يعني تدخل على المكتب تلاقيه قاعد معي. فقال لي شغلة مرة لما صار في حديث عن إيران وإنه
بتحكمها مجموعة كذا. قال لي مش صحيح الكلام، قال لي هذول عندهم مجالس وانتخابات وتصويت وكل المراكز اللي بيحتلوها المسؤولين بيحتلوها عن طريق الانتخاب. قضية المرشد هذا رمز ديني، وهذا الدكتور مختص، هو بعد ذلك استقال والله، وبعث لي رسالة لا زالت عندي بخط إيده، بعث لي رسالة من الهند. تخيلوا أنه إحدى المؤسسات آنذاك التربوية استعانت به في الهند، بعث لي من الهند. أنا عم بحكي عن سنة 1980. عشان هيك هذه سردية إسرائيلية وما حد قبلها ومش صحيحة. ما هو مصير أحمد نجاد لا أدري، هل تم قتله، هل تم أسره، هل تم كذا، لا أدري، وممكن في أي لحظة يطلع الرجل. يعني القضية الآن، لأنه القضية حرب عسكرية وحرب، ما هو في كثير من الوسائل الإعلام بيقول طب وين المرشد الجديد، ليش ما بيبان؟ فرد أحمديان برضو على التساؤلات اللي طرحها أبو الصمون وكذا، وين، قال له إحنا في حرب وهذه قيادات أمنية وقيادات سياسية مستهدفة، وبالتالي لا لا لا تعلن عن تحركات. يعني جربنا، كانوا بيقولوا إحنا جربنا، كانت هذه القيادات تعلن عن حركات ضربتوها، الآن هذه القيادات لا تعلن عن تحركات. فبالتالي ممكن إيران تجد أنه موضوع أحمد نجاد هذا ممكن قضية قنبلة إعلامية يمكن تفجيرها في أي لحظة، خاصة يمكن هم بينتظروا أنه يتم التركيز كثير على أنه هرب وموساد ومش عشو، بعدين يطلع نجاد نفسه على شاشة التلفزيون الإيراني. أعتقد على أي حال أعزائي المشاهدين، خليكم لزقين في الكرسي، أنا متابع مثل هذه الأمور بدقة، وما لا أستقي معلوماتي من المصادر العربية، لا من طزيز ولا أبو المطازيز ولا الفضائيات الأحياء، لا لا لا، أنا عايش في أمريكا وكل معلوماتي بأخذها من الإعلام الأمريكي، بما في ذلك الإعلام المؤيد لترامب. يعني أنا بشغل عندي في البيت 3-4 تلفزيونات من بينهم شاشة على فوكس نيوز المؤيدة لترامب، فبالتالي كل كلمة بقولها أنا بقولها بأستند فيها إلى محللين سياسيين وعسكريين وإعلاميين وموظفين سابقين وموظفين حاليين في الإدارة الأمريكية، وهذول قطعا بيعرفوا مليون ضعف اللي بيعرفوا أبو الصمون والعقيد بيكوز وكل الحوش اللي بتشوفوهم بيحللوا على شبكات الأخبار العربية والصحف العربية، والواحد فيهم بالكاد بالكاد بالكاد بيعرف يحلل البول. يلا بكفي عزيزي المشاهد، ما تنسى تعمل لايك، بكفي وطعخ.

0: استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

أهلا بكم أحبائي في تأمل جديد من كلمة الرب لينا. رب النهاردة هكلمنا في معجزة في إنجيل لوقا الإصحاح الخامس، لما بطرس قال للرب: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. القصة دي أو المعجزة دي بتوقفني قدام ثلاث كلمات. الكلمة الأولى حالة الفشل الثلاثية، الكلمة الثانية أهم الدروس العملية، الكلمة الأخيرة كيفية ترتيب الأولوية. أول كلمة حالة الفشل الثلاثية، يتقال عن التلاميذ وعلى رأسهم بطرس أن الرب لكل المجد لما شافهم من بعيد كانوا في ثلاث حالات فشل. رقم واحد، رأى سفينتين واقفتين. رقم اثنين، الصيادون خرجوا منها. رقم ثلاثة، غسلوا الشباك. ودي حالة فشل، يمكن تكون حالتك أو حالتك أو حالتي وإحنا بنتكلم أو بنسمع بعض دلوقتي. حالة من الفشل، سفينتين واقفتين، الحال واقف، الحال واقف ماديا، الحال واقف نفسيا، الدنيا واقفة في البيت، في الشغل، في المجتمع، في الخدمة، أيا كان وقوف الحال دي حاجة بتضايقنا وبتتعبنا، الدنيا كلها واقفة من حواليا وأنا ياريت بس واقف، شاعر إن أنا كل يوم برجع لورا. مش بس كده، لكن الصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، يعني كأنهم بيقولوا خلاص مفيش فايدة. يمكن كلمة مفيش فايدة سمعتها في الشغل، سمعتها بسبب مرض، سمعتها من حد قالها لي، أو قلتها لنفسي تجاه شخصية معينة مش عايزة تتغير، وموضوع مش عايز يتحل، وحاجة متعقدة في حياتي. دي حالة فشل ثلاثية معرض أي حد فينا يكون اجتاز أو بيجتاز أو هيجتاز فيها. لكن أعظم الدروس العملية، والكتاب أنه الرب رأى. أجمل حاجة أنه الرب رأى، هم مشافوش الرب لكن الرب شافهم، محدش قال للرب عليهم لكن الرب راح لهم. أنا عايز أقول لك، يمكن في قلب ظروفك وضغوطك مش شايف ربنا، أو لو حتى بيكلموك عن ربنا مش عايز تسمع، محبط بتعاتب ربنا وبتزمر على ربنا. بس الرب عاوز أقول لك، أنا ما عنديش أهم منك. ساب آلاف من الناس وساب كل حاجة، وقف الوعظة بتاعته عشان خاطر بطرس والتلاميذ الفشلين. ربنا عنده استعداد يجيلك في قلب فشلك، حتى لو أنت مش عايز تروح له، حتى لو أنت مش شايفه وشايفك، حتى لو أنت مش مقدرة احتياجك ليه، هو مقدر احتياجك إن هو أنت محتاجه، وأنك بدونه ما تقدرش تعمل ولا حاجة. ولما الرب دخل السفينة طلب طلبين من بطرس. الطلب الأول يبعد عن البر، الطلب الثاني يبعد إلى العمق. ودخل الرب وعلم في السفينة ووعظ. أنا واثق إن بطرس ما سمعش ولا كلمة، ولا كان فارق معاه يسمع ولا عايز يسمع. كل اللي فارق معاه فين السمك، فين شقايا، فين تعبي. وإحنا في قلب الضيقة والظروف الصعبة مرات ما عندناش استعداد نسمع كلام حلو عن الرب ولا كلام نصحة عن الرب. كان يقول له بس أنت حل مشكلتي عشان أعرف أسمعك، بس أنت خلصني من المرض ده والمشكلة دي عشان أعرف أعبدك. بس الرب حط قانون بالعكس، حبني، قرب مني، اشبع بيا، وسيب مشاكلك عند رجليا، تلذذ بالرب، بعدها أعطيك سؤل قلبك. إحنا بنقلبها، لا أنت بس الأول اديني سؤل قلبي عشان أعرف أتلذذ بيه. كان الدرس العمل الرب علمه لبطرس إني قبل ما أملى السفينة بالسمك لازم أملى قلبك بالكلمة، لازم أملى حياتك بالشبع والتعزية الروحية. آخر حاجة أحبائي، ترتيب الأولوية. بطرس كان ليلة ما نمش، كل هدفه سمك سمك سمك سمك، بس لما لقى السمك ساب السمك وتبع رب السماء ومشي وراه وصار صياد للناس. مرات كتير بتكون احتياجاتنا مشاكلنا هي اللي مالية المشهد. يا رب بيتي، يا رب أولادي، يا رب جوزي، يا رب مراتي، يا رب شغل، يا رب الناس، يا رب الظروف. ولما اشبع بي وتلزز بي وتملي بي ألاقي كل الحاجات دي بتتضاءل وتصغر في عينيا. رب دينا نعمة حبين، ثبت عينينا عليه ونشبع بي، له كل المجد. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

لو سألت وقلت يا ترى إيه أصعب حاجة في الحياة، إيه أصعب كلمة ممكن تقولها، هتدور في نفسك، هتدور في نفسك وتقول في حاجات صعبة كتير ما أقدرش أقولها. هقول لكم أنا صعب جدا أقول أنا غلطان. ممكن الكل يتفق معايا أو الغالبية، صعب أني أقول أنا غلطان أو أن أنا أخطأت. ممكن أحاول أدور على مبررات كتيرة جدا أبرر بها خطأي غير أني أقول أنا غلطان. ممكن يبقى أصعب من أني أقول أنا غلطان أني أغفر للي غلطان أو أنسى الإساءة. ممكن يعني أتجرأ وأتجاسر وأقول أنا غلطان I'm sorry، لكن أني أغفر لحد أساء لي ممكن ده يكون أصعب بكتير جدا. أغفر لمين وأغفر على إيه وأغفر لحد إيه ولحد إمتى وكم خطأ أغفره، وكل الأسئلة دي ممكن تدور جوانا وتدور في ذهننا. الغفران، أنا أقول لكم حاجة مثلا بسيطة. أنت بتغلط بتستنى من الناس اللي حواليك يعملوا إيه؟ إنهم يغفروا لك، إنهم يلتمسوا لك العذر، إنهم يعني يبقوا حسني النية فيك أو يفترضوا حسن النية فيك، إنهم يلتمسوا ليك الأعذار. أنت لما بتغلط وتروح للشخص وتقول له أنا غلطان سامحني حقك عليا، بتبقى مستني منه يقول لك أوكي مفيش مشكلة، أنا متفاهم ظروفك، أكيد يعني في حاجة أجبرتك على كده، أكيد أنت ما تقصدش. طب ليه لما هو أو هي اللي بيخطئ ويجي يقول لك أنا آسف أو حتى ما يقولكش أنا آسف مش بتعمل معاه نفس الحاجات؟ يعني كلنا عارفين وسمعنا كلما أردتم أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم هكذا أيضا بهم. يعني اللي أنت متوقعه من الناس ومستنيه من الناس أنها تعمله معاك ابدأ أنت اعمله معاهم، وده ينطبق على الغفران وعلى كل حاجة حلوة أنت بتستناها من الناس. الغفران بيحرر الإنسان اللي بيغفر. يعني ممكن تعتقد أني لما هغفر لفلان أو لفلانة دي هتفرحه، وأنا مش عايز أفرحه، أنا عايز أعكنن عليه وأنا عايز أدايقه وعايزه طول عمره يحس بالذنب. طب ما أنت طول عمرك هتحس بالمرارة أو بالغضب جواك أو ممكن يكون إحساس بالنقمة منه. يعني أنا ببقى سجين لعدم الغفران وعايز أحبس التاني في إنه ما يتغفرلوش. صدقوني أحيانا كتيرة تبقى أنت ما تغفرش والشخص التاني ولا على باله، قال لك I'm sorry أو أنا آسف أو ما قالش ومكمل حياته، وإنت اللي تقعد تعيش يعني وراء قضبان اسمها عدم الغفران وتاكل في نفسك طول الوقت. أحكي لكم حاجة يعني توصل لنا الفكرة عن جندي ضابط شرطة كان في ميدان ما في يوم من الأيام، بص لمجموعة من الشباب شك فيهم فاقترب منهم وطلب أنه يفتشهم. واحد منهم راح مطلع مسدس وضرب الضابط ده والرصاصة جت في رقبته. التشخيص جه أنه الرصاصة دي هتصيبه بشلل كامل كل أيام حياته، واللي هيبقى قادر يحركه من جسمه هو وشه بس وعضلات وشه. الراجل ده كان متجوز يعني من قريب وكان بينتظر بيبي لسه هيتولد. مأساة، مأساة رهيبة جدا. اتقبض على الولد طبعا متسجن، والضابط ده قعد طول الوقت يعني عايز ينتقم، نفسه يشوف الشخص اللي عمل فيه كده اللي افسد عليه حياته ومستقبله وهو شاب، وحتى البيبي اللي هيتولد ابنه او بنته مش هيقدر يشيله مش هيقدر يلعب معاه. قعد وقته طويل جدا في المستشفى تحت العلاج وتحت الرعاية، كان جواه غضب عنيف وكان جواه مرارة قاتلة طول الوقت. وفي يوم الأيام شيء نور كده جواه ونور في ذهنه إنه طب أنا تعبان جدا، أنا مش ناقص تعب، لو غفرت للشخص ده إيه اللي هيحصل؟ وجرب إنه يغفر وإنه يسامح، وده كان شيء صعب. عشان كده بقول لكم مش سهل إني أعمل كده. طبعا ممكن نسمع ده ونقول يعني مستحيل إن ده يحصل، لكن دي قصة حقيقية حصلت. فقرر إنه يغفر وينسى، يعني مش ينسى يعني يعمل ديليت للحاجة، فبالعكس، لكن قرر إنه يعني يعامل الشخص ده بطريقة مش على أساس الغلط الفظيع اللي هو ارتكبه. شعر بالراحة، قال جملة
رائعة جدا، قال إنه قبل أن أغفر كان ألم المرارة في داخلي أكثر إيلاما من ألم الرصاصة في رقبتي. يعني المرارة اللي كانت جوايا بتقتلني والكراهية والبغضة اللي جوايا ناحية هذا الشخص كانت بتعذبني أكتر من عذاب الرصاصة اللي في رقبتي. جرب تغفر، يعني جرب تتحرر من الكراهية والبغضة والإحساس بالمرارة. اطلق الناس واطلق نفسك وحرر نفسك. جرب إنك تتعامل مع الشخص مش على أساس أخطائه وإساءاته، لأن أنت عايز الناس ما يعملوكش على أساس أخطائك وإساءاتك. ابدأ بالغفران وعيش حياة الغفران، تستمتع بحياتك وتساعد الناس يستمتعوا بحياتهم.

أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات طبيب العائلة. موضوع حلقة اليوم عن مرض الكاتاركت. الكاتاركت هو عبارة عن اعتام عدسة العين، ويؤدي هذا المرض إلى صعوبة الرؤية، وقد يؤثر على عين واحدة أو كلتا العينين. والكاتاركت أكثر انتشاراً لدى كبار السن. ومن العوامل الخطرة المؤدية للإصابة بالكاتاركت بجانب تقدم العمر هي 1- بعض الأمراض مثل مرض السكر، 2- التدخين، 3- تعاطي الكحوليات، 4- التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة. وأعراض الكاتاركت تظهر ببطء مع مرور الوقت، وهي كالتالي: 1- حدوث اعتام أو ضبابية في الرؤية، 2- رؤية هالة حول الأضواء أو رؤية الأضواء ساطعة أكثر مما ينبغي، 3- ضعف الرؤية ليلاً، 4- ازدواجية في الرؤية، 5- ظهور الألوان باهتة. وللرعاية من هذا المرض عليك المبادرة باستشارة طبيب العيون إذا ظهرت عليك أي أعراض من الأعراض السابقة، وسوف يجري الطبيب فحصاً للعين للتحقق من المشكلة. وإذا كانت المشكلة في الرؤية تعيق أنشطتك اليومية، فقد يقترح طبيبك إجراء جراحة، ويتم من خلال هذه الجراحة إزالة العدسة المعتمة واستبدالها بعدسة أخرى صناعية. سوف تقرر أنت والطبيب ما إذا كان التدخل الجراحي هو الاختيار العلاجي الأمثل لحالتك. وقد تعتم العدسة ببطء مع مرور الوقت، لذلك قد لا تحتاج إلى جراحة لسنوات عديدة. وقد يقترح طبيبك المعالج استخدام نظارة جديدة وتوفير إضاءة أكثر وضوحاً، وارتداء نظارات خاصة مقاومة للضوء الساطع أو عدسات مكبرة لتحسين الرؤية. لذلك تأكد من إجراء فحوصات منتظمة للعين حتى يمكنك أنت وطبيبك تحديد الوقت الذي تكون فيه الجراحة مطلوبة لحالتك. ولكيفية حماية الرؤية وللوقاية من مرض الكاتاركت عليك باتباع الآتي: 1- إذا كنت تبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، فأحرص على إجراء فحص للعين مع توسيع الحدقة كل سنتين على الأقل. 2- احرص على تناول الكثير من الخضروات الطازجة، خاصة الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس، وأيضا الفاكهة وغيرها من الأطعمة الغنية بالفيتامينات. 3- احرص على ارتداء نظارة شمسية وقبعة لحجب الأشعة الشمسية فوق البنفسجية عن العين. 4- احرص على معالجة مرض السكر إذا كنت تعاني منه بمساعدة طبيبك وأخصائي التغذية. 5- التوقف عن التدخين. 6- قلل من تعاطي الكحوليات. أخيراً عزيزي المستمع، تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف خاصة بهذا المرض. مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.

0: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين.
1: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
2: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.
3: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتقر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تسكية، والتسكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا.
4: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية.
5: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم

0: ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه.
1: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها.
2: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي.
3: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف.

ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/Arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

أهلا بكم أحبائي في تأمل جديد من كلمة الرب لينا. رب النهاردة هكلمنا في معجزة في إنجيل لوقا الإصحاح الخامس، لما بطرس قال للرب: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. القصة دي أو المعجزة دي بتوقفني قدام ثلاث كلمات. الكلمة الأولى حالة الفشل الثلاثية، الكلمة الثانية أهم الدروس العملية، الكلمة الأخيرة كيفية ترتيب الأولوية. أول كلمة حالة الفشل الثلاثية، يتقال عن التلاميذ وعلى رأسهم بطرس أن الرب لكل المجد لما شافهم من بعيد كانوا في ثلاث حالات فشل. رقم واحد، رأى سفينتين واقفتين. رقم اثنين، الصيادون خرجوا منها. رقم ثلاثة، غسلوا الشباك. ودي حالة فشل، يمكن تكون حالتك أو حالتك أو حالتي وإحنا بنتكلم أو بنسمع بعض دلوقتي، حالة من الفشل. سفينتين واقفتين، الحال واقف، الحال واقف ماديا، الحال واقف نفسيا، الدنيا واقفة في البيت، في الشغل، في المجتمع، في الخدمة، أيا كان وقوف الحال، دي حاجة بتضايقنا وبتتعبنا، الدنيا كلها واقفة من حواليا وأنا ياريت بس واقف، شاعر إن أنا كل يوم برجع لورا. مش بس كده، لكن الصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، يعني كأنهم بيقولوا خلاص مفيش فايدة. يمكن كلمة مفيش فايدة سمعتها في الشغل، سمعتها بسبب مرض، سمعتها من حد قالها لي، أو قلتها لنفسي تجاه شخصية معينة مش عايزة تتغير، وموضوع مش عايز يتحل، وحاجة متعقدة في حياتي. دي حالة فشل ثلاثية معرض أي حد فينا يكون اجتاز أو بيجتاز أو هيجتاز فيها. لكن أعظم الدروس العملية، والكتاب أنه الرب رأى. أجمل حاجة أنه الرب رأى، هم مشافوش الرب لكن الرب شافهم، محدش قال للرب عليهم لكن الرب راح لهم. أنا عايز أقول لك، يمكن في قلب ظروفك وضغوطك مش شايف ربنا، أو لو حتى بيكلموك عن ربنا مش عايز تسمع، محبط بتعاتب ربنا ومتزمر على ربنا. بس الرب عاوز أقول لك، أنا ما عنديش أهم منك. ساب آلاف من الناس وساب كل حاجة، وقف الوعظة بتاعته عشان خاطر بطرس والتلاميذ الفشلين. ربنا عنده استعداد يجيلك في قلب فشلك، حتى لو أنت مش عايز تروح له، حتى لو أنت مش شايفه هو شايفك، حتى لو أنت مش مقدرة احتياجك ليه هو مقدر احتياجك، إنه هو أن أنت محتاجه وأنك بدونه ما تقدرش تعمل ولا حاجة. ولما الرب دخل السفينة طلب طلبين من بطرس. الطلب الأول يبعد عن البر، الطلب الثاني يبعد إلى العمق. ودخل الرب وعلم في السفينة ووعظ. أنا واثق أن بطرس ما سمعش ولا كلمة، ولا كان فارق معاه يسمع ولا عايز يسمع. كل اللي فارق معاه فين السمك، فين شقايا، فين تعبي. وإحنا في قلب الضيقة والظروف الصعبة مرات ما عندناش استعداد نسمع كلام حلو عن الرب ولا كلام نصحة عن الرب. كان يقول له بس أنت حل مشكلتي عشان أعرف أسمعك، بس أنت خلصني من المرض أو المشكلة دي عشان أعرف أعبدك. بس الرب حط قانون بالعكس، حبني، قرب مني، اشبع بيا، وسيب مشاكلك عند رجلي، تلذذ بالرب، بعدها أعطيك سؤل قلبك. إحنا بنقلبها، لا أنت بس الأول اديني سؤل قلبي عشان أعرف أتلذذ بيه. كان الدرس العملي الرب علمه لبطرس إني قبل ما أملى السفينة بالسمك لازم أملى قلبك بالكلمة، لازم أملى حياتك بالشبع والتعزية الروحية. آخر حاجة أحبائي، ترتيب الأولوية. بطرس كان ليلة ما نمش، كل هدفه سمك سمك سمك سمك، بس لما لقى السمك ساب السمك وتبع رب السماء ومشي وراه وصار صياد للناس. مرات كتير بتكون احتياجاتنا مشاكلنا هي اللي مالية المشهد. يا رب بيتي، يا رب أولادي، يا رب جوزي، يا رب مراتي، يا رب شغلي، يا رب الناس، يا رب الظروف. ولما أشبع بي وتلذذ بي وتملي بي ألاقي كل الحاجات دي بتتضاءل وتصغر في عينيا. رب دينا نعمة حبين، ثبت عينينا عليه ونشبع بي، له كل المجد. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

لو سألت وقلت يا ترى إيه أصعب حاجة في الحياة، إيه أصعب كلمة ممكن تقولها، هتدور في نفسك، هتدوري في نفسك وتقول في حاجات صعبة كتير ما أقدرش أقولها. هقول لكم أنا صعب جدا أقول أنا غلطان. ممكن الكل يتفق معايا أو الغالبية، صعب أني أقول أنا غلطان أو أن أنا أخطأت. ممكن أحاول أدور على مبررات كتيرة جدا أبرر بها خطأي غير أني أقول أنا غلطان. ممكن يبقى أصعب من أني أقول أنا غلطان أني أغفر للي غلطان أو أنسى الإساءة. ممكن يعني أتجرأ وأتجسر وأقول أنا غلطان I'm sorry، لكن أني أغفر لحد أساء ليا ممكن ده يكون أصعب بكتير جدا. أغفر لمين وأغفر على إيه وأغفر لحد إيه ولحد إمتى وكم خطأ أغفره، وكل الأسئلة دي ممكن تدور جوانا وتدور في ذهننا. الغفران، أنا أقول لكم حاجة مثلا بسيطة. أنت بتغلط بتستنى من الناس اللي حواليك يعملوا إيه؟ إنهم يغفروا لك، إنهم يلتمسوا لك العذر، إنهم يعني يبقوا حسن النية فيك أو يفترضوا حسن النية فيك، إنهم يلتمسوا ليك الأعذار. أنت لما بتغلط وتروح للشخص وتقول له أنا غلطان سامحني حقك عليا، بتبقى مستني منه يقول له يقول لك أوكي مفيش مشكلة، أنا متفاهم ظروفك، أكيد يعني في حاجة أجبرتك على كده، أكيد أنت ما تقصدش. طب ليه لما هو أو هي اللي بيخطئ ويجي يقول لك أنا آسف أو حتى ما يقولكش أنا آسف مش بتعمل مع نفس الحاجات؟ يعني كلنا عارفين وسمعنا كلما أردتم أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم هكذا أيضا بهم. يعني اللي أنت متوقعه من الناس ومستنيه من الناس أنها تعمله معاك ابدأ أنت اعمله معاهم، وده ينطبق على الغفران وعلى كل حاجة حلوة أنت بتستناها من الناس. الغفران بيحرر الإنسان اللي بيغفر. يعني ممكن تعتقد أني لما هغفر لفلان أو لفلانة دي هتفرحه، وأنا مش عايز أفرحه، أنا عايز أعكنن عليه وأنا عايز أضايقه وعايز طول عمره يحس بالذنب. طب ما أنت طول عمرك هتحس بالمرارة أو بالغضب جواك أو ممكن يكون إحساس بالنقمة منه. يعني أنا ببقى سجين لعدم الغفران وعايز أحبس التاني في إنه ما يتغفرلوش. صدقوني أحيانا كتيرة تبقى أنت ما تغفرش والشخص التاني ولا على باله، قال لك أيام سوري أو أنا آسف أو ما قالش ومكمل حياته، وإنت اللي تقعد تعيش يعني وراء قضبان اسمها عدم الغفران وتاكل في نفسك طول الوقت. أحكي لكم حاجة يعني توصل لنا الفكرة عن جندي ضابط شرطة كان في ميدان ما في يوم من الأيام، بص لمجموعة من الشباب شك فيهم فاقترب منهم وطلب أنه يفتشهم. واحد منهم راح مطلع مسدس وضرب الضابط ده والرصاصة جت في رقبته. التشخيص جه أنه الرصاصة دي هتصيبه بشلل كامل كل أيام حياته، واللي هيبقى قادر يحركه من جسمه هو وشه بس وعضلات وشه. الراجل ده كان متجوز يعني من قريب وكان بينتظر بيبي لسه هيتولد. مأساة، مأساة رهيبة جدا. اتقبض على الولد طبعا متسجن، والضابط ده قعد طول الوقت يعني عايز ينتقم، نفسه يشوف الشخص اللي عمل فيه كده اللي أفسد عليه حياته ومستقبله وهو شاب، وحتى البيبي اللي هيتولد ابنه أو بنته مش هيقدر يشيله مش هيقدر يلعب معاه. قعد وقته طويل جدا في المستشفى تحت العلاج وتحت الرعاية، كان جواه غضب عنيف وكان جواه مرارة قاتلة طول الوقت. وفي يوم من الأيام شيء نور كده جواه ونور في ذهنه إنه طب أنا تعبان جدا، أنا مش ناقص تعب، لو غفرت للشخص ده إيه اللي هيحصل؟ وجرب إنه يغفر وإنه يسامح، وده كان شيء صعب. عشان كده بقول لكم مش سهل إني أعمل كده. طبعا ممكن نسمع ده ونقول يعني مستحيل إن ده يحصل، لكن دي قصة حقيقية حصلت. فقرر إنه يغفر وينسى، يعني مش ينسى يعني يعمل ديليت للحاجة فبالعكس، لكن قرر إنه يعني يعامل الشخص ده بطريقة مش على أساس الغلط الفظيع اللي هو ارتكبه. شعر بالراحة، قال جملة
رائعة جدا، قال إنه قبل أن أغفر كان ألم المرارة في داخلي أكثر إيلاما من ألم الرصاصة في رقبتي. يعني المرارة اللي كانت جوايا بتقتلني والكراهية والبغضة اللي جوايا ناحية هذا الشخص كانت بتعذبني أكتر من عذاب الرصاصة اللي في رقبتي. جرب تغفر، يعني جرب تتحرر من الكراهية والبغضة والإحساس بالمرارة. اطلق الناس واطلق نفسك وحرر نفسك. جرب إنك تتعامل مع الشخص مش على أساس أخطائه وإساءاته، لأن أنت عايز الناس ما يعملوكش على أساس أخطائك وإساءاتك. ابدأ بالغفران وعيش حياة الغفران، تستمتع بحياتك وتساعد الناس يستمتعوا بحياتهم.

أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات طبيب العائلة. موضوع حلقة اليوم عن مرض الكاتاركت. الكاتاركت هو عبارة عن اعتام عدسة العين، ويؤدي هذا المرض إلى صعوبة الرؤية، وقد يؤثر على عين واحدة أو كلتا العينين. والكاتاركت أكثر انتشاراً لدى كبار السن، ومن العوامل الخطرة المؤدية للإصابة بالكاتاركت بجانب تقدم العمر هي: 1- بعض الأمراض مثل مرض السكر، 2- التدخين، 3- تعاطي الكحوليات، 4- التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة. وأعراض الكاتاركت تظهر ببطء مع مرور الوقت، وهي كالتالي: 1- حدوث اعتام أو ضبابية في الرؤية، 2- رؤية هالة حول الأضواء أو رؤية الأضواء الساطعة أكثر مما ينبغي، 3- ضعف الرؤية ليلاً، 4- ازدواجية في الرؤية، 5- ظهور الألوان باهتة. وللرعاية من هذا المرض عليك المبادرة باستشارة طبيب العيون إذا ظهرت عليك أي أعراض من الأعراض السابقة، وسوف يجري الطبيب فحصاً للعين للتحقق من المشكلة. وإذا كانت المشكلة في الرؤية تعيق أنشطتك اليومية، فقد يقترح طبيبك إجراء جراحة، ويتم من خلال هذه الجراحة إزالة العدسة المعتمة واستبدالها بعدسة أخرى صناعية. سوف تقرر أنت والطبيب ما إذا كان التدخل الجراحي هو الاختيار العلاجي الأمثل لحالتك. وقد تعتم العدسة ببطء مع مرور الوقت، لذلك قد لا تحتاج إلى جراحة لسنوات عديدة. وقد يقترح طبيبك المعالج استخدام نظارة جديدة وتوفير إضاءة أكثر وضوحاً، وارتداء نظارات خاصة مقاومة للضوء الساطع أو عدسات مكبرة لتحسين الرؤية. لذلك تأكد من إجراء فحوصات منتظمة للعين حتى يمكنك أنت وطبيبك تحديد الوقت الذي تكون فيه الجراحة مطلوبة لحالتك. ولكيفية حماية الرؤية وللوقاية من مرض الكاتاركت عليك باتباع الآتي: 1- إذا كنت تبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، فأحرص على إجراء فحص للعين مع توسيع الحدقة كل سنتين على الأقل. 2- احرص على تناول الكثير من الخضروات الطازجة، خاصة الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس، وأيضا الفاكهة وغيرها من الأطعمة الغنية بالفيتامينات. 3- احرص على ارتداء نظارة شمسية وقبعة لحجب الأشعة الشمسية فوق البنفسجية عن العين. 4- احرص على معالجة مرض السكر إذا كنت تعاني منه بمساعدة طبيبك وأخصائي التغذية. 5- التوقف عن التدخين. 6- قلل من تعاطي الكحوليات. أخيراً عزيزي المستمع، تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف خاصة بهذا المرض. مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.

0: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين.
1: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
2: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.
3: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا.
4: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية.
5: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه.
6: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها.
4: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإلهي خلاصي. الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل، ويمشيني على مرتفعاتي.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.

ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.